0: اشنو هذاك الشيء بيض هزيتي في ديك راه راه خاص فرك راه خاص فرك لا دوس وين ات هاز بين كات فور ذا بي
1: يس يس يس
0: يو سي ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ذس